شاشة مهزوزة مصر الشاشة مهزوزة أنا Chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah, chopsy, ah.